Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،